سبري قلي قازن لو ماج منكن جابي غزال من البزيبو دلي غزال من السقنبو ونجبونا خودي شاد من بسمك غزال هم دي جرى ربيو هولاند قايل

سودات يا مولا مني يا ما بالبتلي يا ما خزن شوري يا ما ناني دخي يا ما كوفي كيلي يا ما جيب يا شوري قد يا مولي يا ما تغوش تلا شيء مفضالي خدي حلال مسخلانو بدر هما مسخلا غوشتي سجانو جسدي

هن طاب يطير ويكلك خذيت زانا هالبجة ويواقيقي اثر رابن جنجل سودا اليمان شوطي بين برابين ببن جوجي غربت آباهيقي اذكار سودا اليمان شوطي بكما كار حلابجي صندوقهم قران قسم ناب خذيت راي جبريم كويل ازرافي لرچو ملي كي مقرن بين السرمي ولا تابرانون كورون وبرانكم استاسم

مسرس شمو سروشان من تو نجد حيشانه كل درد مرقيتيش من ربنا خمر شبائي.

0: يعني قلنا الحين ما أظن ذيك كان كاسيكو ناخبا ما عم تبيجن يعني صبي زحى طيب أنا ممكن أقير أقير قيش أقير قريك جمرة نامها هندي أز بيجن خدي دير كمان جزماني خوا لي هنكس بيك وهيدا تيك وهيدا ندا دير كبه هل بعد هنكس شي واني حاف دانكو هيدي هيدي صار زمان جي بخابتن يعني جالا جالا كي خوشا يعني دوبو أز بارم أري مدنك بار وكربو دايك دا خفت تقوكو ام دباج زمان خو خدي در كم زمان ما هر تشتي ميش خو گلا گلا كي اخفتن كي خوش دكر يعني بزارو كي خارج گوت هرتم كردي با اخفن اي مخابن مخابن حزار مخابن دي نمايا چبو اري نمايا ام هرن تجبر به تفید بهم هرن زمانی کردی سرحد و گودار بکن امی وگرن بخملو روش شیرین و خوش شیرین و خوش زمانی کردی
1: هم زمانی خوب مرد خواده زمانی خوب علمه

0: فوش لازم مش يادم زان ياردي خبر ابو كلا قام تدا خويا
1: قام تدا خويا قام تدا خويا
0: قلت جازيرين سري هر كسي دني فايده نكت دمش بيا طوال شاشه شغله تم بي عبي تروشك واربي جاد زبره زمان بوره صالو مهات تشي فانك تشكور كارك تيروج مريا صبيش تريا